بيبقى له دروب يا عين كاتي سيخم فيك أولا ليام بنجاميا أنزو بيبقى سامي كان ينامي يا مرحبا.